فرنسا برجر هانا سموكي حرك مرقه قالوا سموكي قتل حرقه رمى رصاص فرنسا خرقه راب اخبل عين قول له من الده جيش واك ترافيكيس تكره

مش يسد مدري ما هو حلمت حلمت اشتريت الكادي وان حياتي سبرت سبرت سبرت اصلا خلاص انا ايامي قربت قربت وقلبت وقع حادث الحمد لله سير السلم.